0: Ανάμνηση 103,5. Μόνο λαϊκά.
1: يعمل عندك بأسوأ الحالات وأن البلاد حسبها الله يشهد بمعرفة